وزة وانا ايه اوهو فنانو كلوفا وبمتاش كايرو اسامل ايوه وانا ايه يو نما جنساشو 2026 بابا ما هو عقاس قريبا لك وسن كينين بابا جاي وانا ما اي جاي يو ياي يو ياي اوه